اجعل ولاة أمورنا ممن يرحم الضعفاء ويعز الأقوياء ويحكم بين الناس بالعدل والحق. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
1: Iya, pendengar, sudah kita ikuti, dengarkan tadi khotbah sholat Jumat dari Masjid Cutiati Saliman Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema di siang hari ini adalah Rasulullah Pemimpin Teladan. Saya akhiri siaran langsung khotbah dan sholat Jumat di siang hari ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Demikian tadi pendengar kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.